0: 橋は結合点、人生はその橋を通る。それは変わらない。そしてそうなのか、みなすべて同じさ。
1: El puente es unión. La vida transcurre por diversos puentes. Y esto es así. Y así son. Todo el mundo.
2: El jazz هو الملتقى. الحياة تمر على جسور مختلفة. هذا هو هكذا. هكذا نحن كلنا سواسية.
3: 桥是联系两岸的道路，生命中要渡过许多桥，就是这样，我们就是这样。